0: من البحر من الفرات. والدليل شيء، والدليل هسه الاثار العظيمه في الاتجاه وجه على البصره وظهر على الهيتانه. طبعا الاثار معروفه للحم ابو رباب وابو ذهب، وتدخل على البصره خط واحد. هاي
1: حياتهم اليوم.
0: طبعا حياتهم هم محظونين بالفرات والبحر، اكثر شيء على الزراعه وتربيه المواشي. طبعا هم اول ما ابتكروا فكره الزراعه هم السومريين.
1: كل انواع الحيوانات اللي كانوا يربوها،
0: الاغنام والماعز
1: كاوز،
0: اكثر شيء اللي بالماء عندنا فكره ما موجوده الظاهر. بعض المرات حتى بالتنقيبات عثروا على عظام مال الاغنام موجوده. اذا موجوده الاغنام طبعا، بالاضافه للخيول عندهم موجوده.
2: After the Mesopotamians finished their daily task of planting, harvesting and caring for livestock, they would devote most of their free time to worshiping their gods at the ziggurat, and each city had its own ziggurat.
0: يقال بين 4000 ونص، ويقال يعني ما ثابت على هالشيء. الفخاز يستخدم الطين المحلي بالنسبة لإجراماتهم، الجرات تختلف، والطابوق قوالب خشب. حتى طاها باغي طبعا مشتغل هسه القوالب عندنا بالمخازن، نفس القالب الشكل القالب معروف هاي.
2: The texture of the cigarette is very hard and coarse. We observe the wearing down and molding of the surfaces, which are due to the eroding hands of time. The cigarette doesn't embody the standards exhibited in contemporary buildings, and yet it's a classic example of the folk knowledge and skills of the people who lived thousands of years ago. They lived within the river system, so rocks were not as plentiful in Mesopotamia as they were in Egypt.

0: Sayyid Qata Abu Satba tells us that this is a peaceful city where life is beautiful and the people are bound together in loving relationships.
1: اتخذت الشيعة كمذهب إلى كوفة وتؤمن به.
2: مذهب الشيعي مذهب هو تتقيم الدين الإسلامي به، دين أواصر محبة. الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإنسان التقي، الإنسان السوي اللي يخاف الله يسود السلام والمحبة، لأن الدين الإسلامي دين سلام ودين محبة.